يا وهدي ساعة مبارك فاش لقينا ورمو طلبة ورجال شالا يا الله يرسل سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.